موجود قانو بيت نابن السير سماع سيور سكرامك من فلتار بنا موجود ديوس بس راشتين يابنو غا سيور تمنا abundar las obras de mis manos. Haz que las obras de mis manos abunde, Señor. Cada chinach ten chaprich, Señor.